0: عم تسمعوا راديو الحارة؟
1: عم تسمعوا
2: الراديو؟
3: عم تسمعوا راديو الحارة؟
4: تسمعوا راديو الحارة؟
5: تسمعوا راديو الحارة؟
6: تسمعوا راديو الحارة؟
7: تسمعوا راديو الحارة؟

0: أهلي برد البرداي بإيدي على مهلي لما اطلع من الشباك بندهلي برد البرداي بإيدي على مهلي بيلاقيني حلو شو جاب بيناديني come on baby بيلاقيني حلو شو جاب بيناديني come on baby إيلا دو
1: إيلا دو
0: come on here
1: come on here
0: vieni qui
1: vieni qui
0: oui oui oui
1: no no no
0: oh

0: لابي مركبي هيك بالوشيري مونامور اي دونت لايك بجبنتي لابي مركبي هيك بيلاقيني هلو شوغا بيناديني come on baby بيلاقيني هلو شوغا بيناديني come on baby جوبوزي I love you
1: I love you
0: ساغبو

0: علاش غضبان عليا وانا حبي لك صافي علاش نشوفك زعفانة.
1: تسمعوا راديو الحارة.
2: عم تسمعوا الراديو.
3: عم تسمعوا راديو الحارة.
4: تسمعوا راديو الحارة.

0: إذاعة الحارة راديو الحارة دوت نت.
1: Jazz New Blood Tapes. It's about first albums,

بتاسود يا محبي ريالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي

بيد راسها بشهر في متحف وصدر وبنوك وعمر ترك بسماته فعقول خوتي وصورته في أرضي تحت أورانيو الغاز والبترول تلفن تشكيلي وهي العالي أرفق من حالي وهي العالي وهي العالي أرفق من حالي وهي العالي.

0: قال لك لا عليه فوطا دابا دايرين لك شي بحال شي ديو باش تسمع صامت
1: اوكي
0: اوكي